0: al describir la expectativa de la Casa Blanca de que desaparezcan los mecanismos de cooperación que facilitaron durante años los envíos de petróleo a la isla. El funcionario también vinculó el acuerdo con Venezuela y la estrategia que tuvo dentro de una política más amplia de presión contra el régimen de la Habana.
1: النبي صلى الله عليه وسلم قال من نقص الكتاب عدت
0: فنزويلا.
1: قالت كنت
0: أليس يقول الله تعالى لو تذكرنا الكتاب الذي
1: قال أي النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك العبد. قال البغوي رحمه الله قوله من نقص الكتاب يحدث قال في المناقشة الاستقطاع في الكتاب حتى لا يترك منه شيئا منه. قال العرض اي عرض اعمال المؤمن عليه حتى يعرف منه الله عليه في كتبها عليه في الدنيا وفي عرضه عنها في الاخره. اما النوع الثالث ان الله العرض في ذلك الدين العظيم هو عرض خاص بالقربان والمسلمين وهو المناقشه هو عرض فضيحه للاسلام لا تكفيه الا مغفره. قل سبحانه وتعالى ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اولئك يعرضون على ربهم يقول العباد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنه الله على الظالمين. نسال الله سلامة العافية. وايضا مما يكون في ذلك اليوم العظيم يوم القيامة يوم الاخر يقول المعتمد رحمه الله المحاسبة إطلاق العباد على أعمالهم يوم القيامة والحساب هو المقصود من الإيمان باليوم الآخر. فإن الإيمان بالبعث معناه القيامة يوم يرجع فيه الناس إلى الله
0: ويحاسبون.
1: وحقيقة الإيمان بالبعث هو الإيمان بالحساب لأنه ما تم شيء إلا سيحاسب الله جل وعلا عبده يكذب عليه. هذا كما جاء في حديث عائشة
0: السابق
1: يكون نفس الكتاب
0: ومن أدلة Además, la policía política impuso medidas restrictivas severas contra la activista.
2: There's no doubt about it. We've got the musical choices right here at Tim Roo on Hospital FM.
3: Our frequencies are
0: 8840 que presenciaron o participaron en las movilizaciones de la comunidad ocurridas en agosto. Estas acciones policiales buscan disuadir la creciente ola de descontento popular provocada por el colapso de los servicios básicos en La Habana. Para asaltar vehículos detenidos en las intersecciones con semáforos es un fenómeno en avance en la capital cubana.
4: Snake Point Charlie.
0: Buscando neutralizar cualquier reacción y arrebatar
4: Hosted by Jeff Economy. WGXC Abram Hudson
0: lamentando que en el lugar
4: Catskill
0: una patrulla
5: contra que la delincuencia en la vía pública ha alcanzado niveles sin precedentes, señalando la inacción policial y comparando la situación actual con el deterioro histórico de la seguridad en otros países de la región.